0: في الشعور والإجمال العام من المعنى
1: في الشعور والإجمال العام من المعنى.